ايه اري كاريو كيران يكو دو كانتو يا دو ماني بروغرام دي اخبو با ايمن اي تام تو ري تاتو دي تو اتو مايا مي دي دان لان كو مي دي مو تو اري كو مي دي رو كو تو او ما كو او تي دي ري كيران يكو دو تيرس مي جارو كيو